بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم فصل وسلم على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا غاكر مسلم جنك فقمد مدن فورين غمبرن تلمتير ومراديو كالانكير راديو سولي كتر

صلى الله عليه وسلم اتفلا وم بنا في رسولنا ونقول من نفيد رسول ما نفيد رسولي نفيد رسولي عندنا يرا ادم غادينه دينتو نغا دينه ساكري نار ينا مري غادينه ما بردي ifa na kampayo ifa na kampayo dine fi wi bara dine lu dine kanye yi adama ni ani lu amari gi yi adama khakhli khakhli ga imama di man de khasaqun ina khase bara di ghadinite adama ghadinite lu ayi khana fuli adama khana fuli lu ayi aga adama horme aga horme kanke ya نفل لعي ننغا كريم مسلمي كي نكفو قمما كي ولي نييرا مخيبر لما يخان غانسا إخا ننك إخا كان كرادي كوي إن ينجي سابا نغان قمما إن غان فلما ونو عبي بينا وينياما تيفين دي غادي نكانكي نرفا ما كيفين karmati abore khadi na dine sabota yi narfa makifain anu dine yomuna dine na

sallallahu alayhi wa sallam. اللهم دمر أعداء الدين وأعداءنا يا رب العالمين اللهم دمر أعداء خنية وأعداء الدين يا رب العالمين اللهم إزالهم هم وأموال خنيمة للإسلام والمسلمين يا رب العالمين نصر من الله وفتح قريب بسر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب بسر المؤمنين لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين wonga krena ray el haja amad fofana simambo siaray assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

خلف الخبز الخديم اللامالف إلى الذي الخيام بالنفس وجب وصلت إقلاسي وجاد بعجب لله رب العالمين الوحدة وحد كفاني كل الدر وحدة